0: طبعا عشان الناس بقى صعب الجناية، بس
1: Clear.
2: Probably just named DOB for.
1: Go ahead.
2: Allen, Allen, Molina, Melina, Should be 11/16/2009.